يأمر جلجام صنع أوروك بصنع الأسلحة اللازمة لهذه الحملة. شيوخ المدينة يجتمعون بجلجامش يحاولون إقناعه بالعدول عن هذه الحملة الجريئة. جلجامش وأنكيدو يرجوان وساطة ينسون لهما أمام الإله شمش. وفي الطريق إلى خمبابة